الشبرك اما نسي ويمين يا بابا يمجنين دي ويونيميا وسساني باسبرين احاونينا يا نديا جبنا وفهمنا وقالتو مني احاو بنا وفهمنا وقالتو مني